وقد شابر إخواتي لغن تادع يدين اشتغ شابر وحواد صديقا يا كدين يتكبني كل بني مطرني تامي كل بني خلا لشاب حالي لملكا قد شا وخدين كل النون بقدوني دي روحين دي تمسيرا البيدا كل واتي ابن مريون برباد ابن عالم متعرين بعين شعتان

نقاقر مي بخلة والميزان زينين اشتدل عم القاقد يشاد يا بنيل يا اشتدال بمطروني تاشتاتا عم مطروني تاني زبقال عم القاقر اشتاتا عم مطروني تاني زبقال.